هاتي للتفوق في هاسبه وديني كيتي لاسكالازي تفنظ الاستيانتي تلال تعدرت يواتسون